يا حبيبي يا لا فاطمة لا تدعيني لا فاطمة لا تدعيني يا حبيبي يا حبيبي.